0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا وقنمش olan قرآني كريم مولودي شريفي صلواتي لطيفي درجاهي ألوهيتندان وأقدسيتندان قبول قليل إلى يا رب العالمين. أولا بالذات سيد الكونين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أفندمز محمد مصطفى عزيز شريف لطيف نزيه منور مصفى مجلى مبارك روحي طيبة لرنا إكرام التيق واصل إلى يا رب العالمين. بتن أنبياء عظام مرس لله الفخام أرواحي قدسية لرنا واصل إلى يا رب العالمين. أفندمزن خلفاء راشدين olan الشيخ الرفيق في الغار الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق الملك الوهاب زين الأصحاب المذكور في الكتاب فاروق المعظم عمر بن الخطاب داماتي نبي ذي شان شهيد في حالة تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان الملك الولي داماتي نبوي زوج فاطمة الزهري إمام كراري حيدري علي أفندمزن iki gözünün nuru olan الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التيق واصل إلى يا رب العالمين. عراق başkenti olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوث أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان yapılmış olan TİKE tarafından Irak'ın aydınlık yüzü Türkmen ile uydu televizyonu tarafından Efendimizin doğum gecesi ve günü münasebetiyle اللهم أخنان قرآني كريمي مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجرو مسوبات تركمن له قرب طرفından أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي روانına إكرام ettik واصل إله اللهم مملكتمزي آمين مطمئن إله داموسمزي شرفمزي ستر إله رزقمزي بول إله أولادمزي صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastalarımıza ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ileyle ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله رضاسيتن هدية الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: كيف حالو؟ من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يتحلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sizinmiz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1

بردون أرخداش مزياد بسلام عليكم، صباح الخير، شلونكم؟ زينين إن شاء الله. أطلب أغنية علي بنا أهديها الكادر تركمان اف ام، وأيضا أهديها لأهلي والأحبابي والأخواني والجميع المستمعين، وأهديها لأصدقائي. أشكركم جزيل الشكر، تحياتي واحترامي للجميع، أتمنى لكم أوقاتا جميلة. أخوكم أرسان سوراني. أرسان أرخداش مستشكر دارخ قاتل دغويتم بزلردان سايغة سلام مزور سنوي إن شاء الله مطلو لغلار طبك ده geçirsen bizlerle değerli dostlarımız. Dilerse özgüdağın bir güzel mani dünyanın Ali Benna'nın sesinden olacaktır. Türkmanca bir mani olsun değerli dostlarımız. Özellikle de bütün Türkman arkadaşlarımıza ve dinleyicilerimize armağan gelsin. Dilerse öz bu şarkıyla bırakım sizleri ve değerli aziz dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam ediyor.

0: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
4: Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizin radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

جد حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمان لار، عزيز دنيالار، الله الرحمة السلام والسنو زاروزا، اللهم فضليلا برد قاوشتخ سزولا جانلشكلا Türkmen Eri Radyosu'ndan tecvid dersleriyle bugün inşallahü teala yeni bir dersle tecvid derslerinden ve yeni bir sure Kur'an-ı Kerim

يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

ألف مد والمص ديتخ لام بو ألت حركة مد ولا نشي تونك سنقص لكم بو يد حرفتان ده ألت حركة مد دار غزن لام يازصا غزن لام نيدن بيتر ميمنن بيتر ميمنن بيترسا özünden sonraki mim harfi gelir. Neyden başlar? Yazsa gözünü mimden başlar. Mim sakine. Özünden sonra mim mutaharrike gelipti. İdgam ol. İdgam misleyin ol. Fa onun için buna dilini. İdgam. Yani tabi med lazım mutakkal. Med lazım mutakkal. Ne zor gözün? ألف لام ميم لا ألف وزادرق ألت حركة بيدا ي حرفن ميم دا ي حرفن عينا ألت حركة ما دي دارق أورطا يردا إدغام ماربنا ديلن إدغام مثلين تنكي أولا مد لازم كلمي مثقل. Ayrı örnek versek mesela

بيت حلو بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: fazla ailenin ulusal kimlik kartı bilgilerinin güncellendiğini açıkladı. Irak Ticaret Bankası Genel Müdürü Ali Abdurrıza El Alevi, önümüzdeki dönemde özel sektörün desteklenmesi ve hayati projelerin finanse edilmesinin öncelik olacağını belirtti. Güvenlik kaynağı Kerkük'te uyuşturucu ve psikotrop maddelerle mücadele müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar bir uyuşturucu taciri yakalandı. Güvenlik kaynağı Ambar'ın Hadise ilçesinde Haçlı Aşairi komutanlarından biri düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtuldu dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu belirterek ülkesinin boğaz üzerinde tam denetime sahip olduğunu vurguladı. Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle Türkiye ve Suriye arasında güçlü bir ekonomik ittifakın oluşmaya başladığını açıkladı. Türk Kızılayı, İsrail'i Gazze şeridindeki Filistinlileri cezalandırmak için açlığı bir araç olarak kullanmayı sürdürmekle suçladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين، بينها قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي العراق وتركيا. رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي يستقبل اللجنة القانونية النيابية ويؤكد حاجة العراق إلى ثورة قوانين وتشريعات ومن بينها الحشد الشعبي وصندوق التنمية. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكد أن الإطار التنسيقي يدعم حكومة الزيدي ويجب معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يدعو إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد دعمه لتوجيهات رئيس الوزراء علي زيدي ويوجه بالاستمرار بجهود إزالة التجاوزات في عموم محافظة كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يجتمع بلجنة التجاوزات بحضور قائم مقام المدينة أفيستا الشيخ محمد ويؤكد على مكافحة الفساد وإزالة التجاوزات والحفاظ على المال العام. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد أن الحكومة أكدت إرسال قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي خلال الأيام القليلة القادمة. وزير المالية فالح الساري يؤكد أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل ويشدد على عدم وجود أي نية لتوزيع الرواتب كل 45 يوما. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي يؤكد أن العراق سيشهد بعد انتهاء التواجد الأجنبي انتقالا سلسا لمرحلة ترسيخ السيادة. رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل يعلن إطلاق أول تطبيق رقمي بالعراق لتقييم جودة خدمات الاتصالات والإنترنت. اللجنة المالية النيابية تؤكد تثبيت شريحة العقود في الوزارة كافة ضمن موازنة 2027 وتشير إلى السعي لإقرار سلم الرواتب الجديد. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن عن تحديث بيانات البطاقة الوطنية لأكثر من 1.9 مليون أسرة مشمولة بالرعاية. مصدر أمني يعلن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال عملية أمنية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كركوك فريكانسيمز 90.1.

0: على المال العام. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد أن الحكومة أكدت إرسال قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي خلال الأيام القليلة القادمة. وزير المالية فالح الساري يؤكد أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، ويشدد على عدم وجود أي نية لتوزيع الرواتب كل 45 يوماً. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي يؤكد أن العراق سيشهد بعد انتهاء التواجد الأجنبي انتقالاً سلساً لمرحلة ترسيخ السيادة. رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل يعلن إطلاق أول تطبيق رقمي بالعراق لتقييم جودة خدمة الاتصالات والإنترنت. اللجنة المالية النيابية تؤكد تثبيت شريحة العقود في الوزارة كافة ضمن موازنة 2027 وتشير إلى السعي لإقرار سلم الرواتب الجديد. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن عن تحديث بيانات البطاقة الوطنية لأكثر من 1.9 مليون أسرة مشمولة بالرعاية. مصدر أمني يعلن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال عملية أمنية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كركوك فريكانسمس 90.1.